0: كينا معكم سارة وخلوك إني أفتسيقين أخذت تقول غدوة إني قوي مدد خندقكم كما أعطيك بيني وخفتين بسرسة وقوي أما نغطو كشوطة كشوطة شوطك أيو غصرها ومغو إيه شوطي تأخذك تايمان قوي مدد تجدلو أنا نغطينه أما كان يوقف كيف بيرسل مطواني نكتشف شيء بعرف اللغة أكيد بما رأسي ماجو أشيل اللغة وما كوني نقطع تقطع تقول غطى أنا نغطيه شو أغشطه بلا وقوني إمنا تشيني فاسو ميتنيو جولمي Tämän kaiden kurkuaan, että parhaukaan jo kallassuni puheet. Mä märkätti, kun suukaimis suukutukaluvat. Tämä kaiden mä juin pikannan jäkka. Nämä jäkka suvistina. Suuvit musuvi. Valukasuku. Kisukausuku. Jäämkausuku. Pienempalukausuku. Akaitutta kusuta. Ame aie unnaksi kusuta. Iman anana kusunauva. Na saasu niuva maksala simangtu arumansi. Ki arumata. Tusioru pakkadu agelluta. Sukustiku uvangaila. Taku nabimu yekka kukukta. Tukkun ukummerkut imanna pivak.
1: Three mark, but yaktong nerak suni bivikatek to disuri ukara yamagovid 1-888-896-4135 Amaru 979-6151 Ukara yukakasung ningani tusang naraw kakanate tungasutekate

14 تماني هقني ويتساقق النغيقة ويقشني وبلومي تساق ساكوتو هقوني تاكو هيلا قانوي توني نغيت في بكا بتيغو قاو هغينا بكا تو هقنا لو فقلو تلو أما تاو تاكو نونالين مني كايوك بكتو نكينغا غلو يقيم يوك tiki himalau mata kingul le pangulau mau belum itu hak begini kabut tuki mau aku cie o kata uyok tak kuai li tak sini kut kati mati cilau ninganik tu hak yang naya tuut pibal le junik lu am matau ilagi lau kabut tu hak kau naya mikmat nami me tu hak nerupi mana o kau nak kibut ayman na tunggah hut siaritsi Uwanga Selma Eccles.